0: معاكم في القناة
1: ايش
0: الا اذا عجبكم الفيديو.
2: Kasida mpya muda wowote na bonyeza hapa kupata notification.